0: استثمار وحبا. مرحبا. أهلا بكم في برنامجنا الأسبوعي، نفتح نافذة على قصص ومنوعات وموضوعات جديدة ومختارات من الأغاني أيضا. واحد من مدينة بريزبين أستراليا، معكم دينا سليم حنحن كما كل يوم جمعة، واليوم 26 من شهر حزيران يونيو 2026. عدوا كم من عدد 6 في عنا اليوم بالتاريخ 26 6 20 26، كل أعداد زوجية. موقعنا على الإنترنت www.4eb.org.au. يوم جمعة الساعة 3 حتى الساعة 4 بنلتقي فيكم أعزائي المستمعين والمستمعات، أهلا وسهلا فيكم دائما دائما وأبدا. اليوم في عندي ضيفة عزيزة، رح اليوم نستفيد من مشروعها جدا جميل. ضيفتنا اليوم بتقدم اسمها.
1: كيفك دينا؟ أول شيء كتير مبسوطة أني أكون معك اليوم. أنا اسمي نعومي كاترينا، فتحت شركة جديدة اسمها Set Barrier Support لرعاية المسنين وتقديم خدمات للـ NDIS Participant as well.
0: أهلا وسهلا فيكي نعومي، وإحنا دائما مشتاقين اللي نسمع عن شغلات جديدة هون ببريزبين، عن نشاطات جديدة، عن ناس ناجحة، ناس بتعطي، الناس بتتعب، ناس اللي بتهلك اللي تثبت وجودها في هاي البلد. نقول لك أهلا وسهلا فيكي.
1: وإحنا أهلين.
0: رح نقضي معك اليوم وقت حلو ممتع، رح تحكينا عن مشروعك. أكيد
1: إن شاء الله،
0: وإن شاء الله بنستفيد منك وبتفيدي اللي بسمعنا. وبرنامجنا طبعا عن طريق الإنترنت، مش بس يعني بقبل بريزبين، بسمعونا بكل العالم. وهذا الإشي كتير حلو
1: إن شاء الله.
0: أعزائي المستمعين، نبدأ كما كل يوم جمعة بحكمة اليوم. إنك لن تنزل النهر مرتين. هاي الحكمة لهيراكليتس، رح نفسرها بعد هاي الأغنية.

0: أعزائي، اللقاء اليوم مع نعومي اسم كتير حلو، اسم مميز على فكرة. وأنا لما التقيت معها قلت لها منين جاي الاسم، متذكر نعومي؟
1: طبعا شرحت لك كيف أنا مسمعي على اسم ستي، بس كده أهلي ورفقاتي بعيتولي نعومي فاخترت يكون هذا اسمي الحقيقي.
0: حلو، كتير حلو. طبعا نعومي فتاة امرأة مكافحة صنعتها سنوات من الخبرة، قلبها نابض نابض بالعطاء والمحبة. في مشروع الهام تقترب من كبار السن، تستمع إلى حكاياتهم وتحتفي بذكرياتهم وتسلط الضوء على احتياجاتهم وإنجازاتهم، فهم ليسوا مجرد شهود على الماضي بل كنوزنا الحكمة والتجارب التي تنير حاضرنا ومستقبلنا. معا مع نعومي بدنا نكتشف كيف ممكن إنها تهتم وترعى وتحترم، وكيف إنها بتصنع فرق حقيقي في حياة من منحوا أعمارهم لأسرهم ومجتمعاتهم. نعومي منحت من وقتها وقت عائلتها كتير وقت علشان تبني مشروعها. هذه الإنسانة هي عم تمشي برحلة إنسانية عنوانها الوفاء، ورسالتها إن لكل مرحلة من العمر جمالها وقيمتها. هيك بتآمني؟
1: طبعا وبآمن. مو بس هيك، بآمن إنه الإنسان الكبير بالعمر هو مو بس كنز، هو نبع محبة ما بيخلص، نبع حكمة ما بتخلص. لازم نحترمه، لازم نقدره ونحترم خياراته. إذا حابب يضل يعيش ببيته بكرامة لازم نساعده يحقق هذا الهدف بكل شيء بنقدر عليه. كل واحد خاصة الكبار بالعمر بيحبوا يضلوا عايشين ببيوتهم، وهذا هدف برنامج Support at Home، إنه الإنسان الكبير بالعمر يضل عايش ببيته بكرامة وبعزة وما يحتاج حدا، يضل حاسس باستقلالية. طبعا أكيد رح يحتاج شوية مساعدة مننا، وطبعا أنا من هذا الشيء عملت هاي الشركة اللي هي اسمها Silver Hair Support، واستوحيت الاسم من Silver Hair.
0: حلو حلو، ممتاز. يعني شركتك هي تابعة لوين؟ لأي مشروع؟ لأي كوميونيتي هون بأستراليا؟
1: هي مش تابعة لكوميونيتي، شركتي عملتها تكون إن شاء الله هلأ رح تكون ببريزبن أول شيء كبداية، كوينزلاند، والمستقبل ما يعني 5 years goal is not to be national بأستراليا. حلو. كلها مش تابعة لأي كوميونيتي، أي شخص أي منبر من أي كوميونيتي is more than welcome. يعني أنا هدفي إنه أقدم المساعدة لأي إنسان بحاجة مساعدة، مش لأي كوميونيتي معين. أي إنسان، من كان ممتاز. عربي، من جنسيتنا، من غير جنسيات، ميت أهلا وسهلا.
0: يعني بدنا هلا شروط اللي بده ينضم لمشروعك.
1: الشروط مش من عندي أنا، الشروط من السبورت أت هوم بروجرام اللي هو جاي من الجوفرمنت.
0: أيوه.
1: شروط إنه الإنسان يقدر ياخد ايج كير باكيج، لازم يكون عمره 65 سنة أو أكبر، أو 50 سنة إذا كان أبوريجينال أو من التيرس ستريت آيلاندز.
0: أيوه.
1: وبده يكون ما عنده باكيج NDIS من قبل.
0: بده يكونش عنده NDIS
1: بالضبط. إذا هذا الإنسان حقق هدول الشرطين هو كتير سهل انه يفوت للماي ايج كير، بس بياخد وقت طويل حتى يطلع الباكيج تبعه، بس الشروط سهلة، ما في شروط معقدة. يعني
0: مش مهم شو المرض، شو انواع المرض اللي عنده،
1: مش
0: امراض شيخوخة،
1: مش شرط يكون مريض، بكفي انه عم يكبر بالعمر. نحنا كل ما بنكبر بالعمر كل ما بصير بحاجة لمساعدة اكتر. مش شرط يكون انا عندي امراض حتى اكون ما عاد قدراني اعمل شيء، ممكن يكون فقدان ذاكرة جزئي، ممكن يكون سمع، نظر، العظام، هشاشة العظام، يعني مش شرط أمراض، بس يكون إنسان عم يعاني من الكبر، عم تخف الكبر بالعمر، عم يخفف حركته بالبيت، عم يخفف قدرته على التمتع بالحياة، قدرته على إنه يطلع يكون مشارك بالمجتمع، يحضر الشغلات اللي بحب يحضرها، ما عم يقدر يسوق، مش شرط يكون مريض.
0: حلو، ممتاز. يعني احنا عارفين انه هون فئة عمرية معينة اللي فوق ال 65 بتكون اشتاب على الـ NDIS، هن الباجي ممكن يخضعوا لمشروعك، وانت بتعطي المساعدة تامة لهدول الناس. طبعا. هدول الناس عندهم أهل بيهتموا فيهم أولاد أو حدا؟
1: في منهم عندهم أولادهم بيهتموا فيهم، في منهم ما عندهم حدا. أحيانا بيكون الرجال ومرته هنا عم يهتموا ببعضهم، كل واحد كرر على الثاني، فمش شرط
0: حتى لو كان في كرر على الثاني بيقدر ياخذ هاي
1: طبعاً
0: الخدمة.
1: طبعا طبعا هاي الخدمة ما بتحد منها إذا هو بنشن أو كيرر أو شيء ما له علاقة أبدا،
0: ما فيش علاقة.
1: يعني الشرطين الوحيدين هو العمر وما عنده NDIS.
0: يعني بلا مؤاخذة، مين اللي بيغطي ماديا؟
1: الدولة، الجوفرمنت.
0: يعني البنشن اللي بيغطي ولا
1: لا؟ لا
0: كيف؟
1: لا، البنشن موضوع تاني تماما، تمام. مختلف عن ماي إشكال. البنشن تابع لسيرفيسز أستراليا.
0: أوكي.
1: يعني تاخدي أنت بطاقة بنشن أو نص بنشن أو هدولة، هاي من سيرفيسز أستراليا. أما هاي خدمة ماي إيج كير للناس الكبار اللي محتاجين مساعدة
0: زيادة على البنشن اللي بخدوه، يعني مش هيك؟
1: شي مختلف تماما. طب يعني إذا واحد عنده بنشن لا يمنع أنه يكون عنده ماي إيج كير باكيج.
0: هذا اللي بدي أفهمه.
1: لا يمنع.
0: يعني بتوقفش البنشن عنده عشان بده ياخد هاي الرعاية؟
1: لا،
0: وبضل هو في بيقدر يعني يتمتع بشو بعطيه البنشن كمان
1: 100%،
0: ومن دون أي تقليصات
1: 100%.
0: هذا إشي كتير حلو، الواحد كمان يفهمه.
1: بس الفكرة الجديدة اللي غير النظام تبع الايج كير بنوفمبر 2025 last year، كان البرنامج اسمه هوم كير باكيج، صار اسمه سبورت ات هوم، والتغيير صار انه ما عاد مجاني، صار في دفع. الدفع كيف بيكون؟ حسب الانكم او حسب السوبر انويشن اللي عند هذا الشخص. ففي ممكن الشخص يكون بارتيسيبيت 5% من الفوند لا 80% من الفوند حسب السوبر انويشن اللي عنده. فالناس اللي اوريدي هي بنشن ما عندها كتير فوند، فعلى الاغلب تاخد جزء من الخدمات مجاني وجزء بتكون 5% بس من الفوند.
0: فهمت عليك. كمان سؤال عشان بعدين نحكي بالنسبة شو المساعدات. إسا الإنسان اشتغل طول عمره وصار في عنده مشكلة بالعمل، حدث عمل، حدث سير، أو أي حادث منع أنه يكمل عمله عمره 65، بتمتع بهاي الخدمة؟
1: طبعا.
0: طبعا. حتى لو كان عنده سوبر عالي؟
1: إذا كان عنده سوبر عالي بيصير البارتيسيبيشن اللي رح يدفعه من جيبته عالية. بس طبعا هاي الخدمة بتمتع فيها.
0: شو حسب رأيك أحسن الواحد ما يكونش عامل سوبر ولا أحسن يكون عامل سوبر؟
1: لا طبعا أحسن يكون عامل سوبر.
0: ليش؟
1: طبعا لأنه هذا السوبر هو ضمان لنا لنكبر. يعني أوكي صح في هاي الخدمات موجودة ومتوفرة من الدولة، بس يعني إذا واحد هو مجمع مصاري بالسوبر ليه ما يستخدمها لحتى يستفيد منها، يخفف شوية أعباء عن الدولة؟ هاي الدولة اللي عم تدفع كتير كتير كتير، كمان نحن مفروض نساعد. إذا عنا قدرة أن نساعد مفروض نساعد.
0: نيح. ده في كتير ناس عم تشتغل من تحت الطاولة كي بقولوا، بتفعوش ضرائب وفيش عندهم سوبر.
1: أوكي.
0: بتمتعوا بهاي الرعاية؟
1: طالما وراءهم قدام بنظر الدولة سليمة ما في مشكلة يعني، بس هذا هن وضميرهم يعني، هن وأخلاقهم. يعني
0: في هيك كتير حالات صادفتك؟
1: صادفتني بصراحة، أنا ما قبلت أخذهم.
0: ليش؟
1: كل حدا بده ياخد، يعني في ناس بدهم يشتغلوا كانوا معي بدهم يقبضوا كاش. أنا بحب كون ماشية صح، أنا عم بدفع ضرائب، أنا يعني جيت على دولة بتحترمني بدي أحترمها.
0: يعني اللي ما بدفع ضرائب ما بتمتع بهاي الامتيازات؟ هيك أنا بفهم.
1: بيتمتع بلا، طالما الدولة مش أو القانون مش شايف إنه هو عم يتلاعب، مش مقبول عليه.
0: وإذا القانون شاف؟
1: إذا القانون شاف الله يعينه، الله يعينه.
0: معناته فيش يعني، معناته
1: الله يعينه قد بده يرجع مصاري للدولة.
0: أها، هاي النقطة اللي أنا بدي أفهمها. طبعاً. يعني إذا الواحد مسكته الدولة مش دافع ضرائب، عم بيشتغل له 20 سنة مثلا وبده يتمتع بهاي الخدمة، لازم هو يدفع للدولة يرجع للضرائب؟
1: طبعا إذا مسكته الضرائب بده يرجع كل شيء ضرائب مطلعها، يعني مو مطلع كل شيء، الانكم اللي مطلعه هو بده يتسجل صح ويشوفوا يحسبوا قد ايه عليه ضرائب وبده يدفع فوقه كمان غرامات.
0: يعني مره واحده بدفعه ولا ممكن اقسطه؟
1: ما بعرف. ما اشتغلت بالاي تي او لسه.
0: لانه جد بالفعل في كتير ناس،
1: في كتير ناس
0: تيجي بتقول انا مش هدفع ضرائب، بيشتغلوا من تحت الطاوله وبقول واه والله احنا بنشتغل مبسوطين وشو بدنا بهاللبكه.
1: هلا هذا ما خص بمجال شغلي أنا أكيد. أنا مالي علاقة أكيد. فيهم، هن حرين، كيف كل واحد هو حر كيف بده يتصرف يعني.
0: بس مش رح يتمتع بهاي الخدمة،
1: بيتمتع بهاي الخدمة طالما
0: هو الحكومة مش شايفة الموضوع، الحكومة
1: مو شايفته، أنا ما دخلني.
0: بس الحكومة شايفة كل شيء حسب رأيي.
1: إن شاء الله
0: إن شاء الله.
1: أنا بحس هاي القصة بترجع للضمير والأخلاق.
0: صح صح، كل واحد لازم كيف بتاخد
1: 100%
0: بدك تعطي
1: 100%.
0: وهذا الاشي اللي انا دائما بقوله، اول ما بيجي الواحد بكسل، بدوش يشتغل، بيعمل حاله مريض، بدوش يدرس، بدوش يعمل شيء، لا بكبر مش عامل شيء. هذا كمان سؤال. ما اشتغلش بحياته بيقدر يتمتع بهاي الخدمه؟
1: طبعا.
0: كيف؟
1: طالما هو مواطن استرالي أو معه إقامة دائمة وصل لعمر 65 ومحتاج من هاي الخدمة، أستراليا بتقدم له هاي الخدمة.
0: بتقدم له. قديش عظيمة أستراليا،
1: عن جد.
0: قديش بلد حلو.
1: عشان هيك عم قلك إنه نحنا قد ما عطتنا هاي البلد لازم نعطيها. أنا جزء من هدفي للمستقبل، أنا يمكن هلأ بدياني ما قلي شهرين ثلاثة، بس جزء من هدفي إنه 25% بس يصير عندي ريفينيو، 25% من النت بروفيت بده يكون لأعمال خيرية.
0: برافو،
1: لأنه عليك. يعني مثل ما أنا أخذت كتير من هالبلد بدي أعطي. أنا أول ما أجيت على أستراليا أجيت بال2016، حرفيا ما بعرف حدا بأستراليا. أجيت أنا وزوجي وأولادي، هيك شلتينا من سوريا حطيتينا بأستراليا، وبلشت رحلات المعاناة، وبلشت رحلات التعلم. تعلمت كتير واستفدت كتير، كانت كتير صعبة البدايات علي. فأنا بحس بالناس اللي بتجي جديد على هالبلد قديش عم بتعاني لحتى تتأقلم، ولحتى تعرف شو خدمات البلد، شو بيحقلها، وين تروح وين تسأل. فأنا جزء من هدف شغلي أني كمان الناس اللي كبار بالعمر اللي إجوا على هاي البلد وما بيحكوا اللغة، أني قدمتهم المساعدة.
0: منيح. بدنا نحكي بهذا الموضوع بعد هاي الأغنية، شو رأيك؟
1: أكيد.
0: عشان اللي بعده مش لاحق يسمعنا يسمع بقية الحكي
1: إن شاء الله.
0: وأنا هنا حطيت أغنية لمحمد حمائي مع شيرين.
1: يا سلام،
0: بقولوا عنها أغنية جديدة، خلينا نسمعها.

0: يا ولا شيرين، شو رأيكم بأغنيتها الجديدة؟ طبعا مشجعة لشيرين، يعني قطعت فينا عدة سنوات، يمكن سنة سنتين ثلاثة، بس هي رجعت. ودائما إحنا منقدم لجديدكم إن شاء الله عجبتكم. أعزائي، نحن اليوم معانا ضيفة، نعومي كاترينا. نعومي كاترينا من سوريا، عندها مشروع، عم تحكي عن مشروعها. وعندنا هون الصبايا رولا طحان بتقول نورت الإذاعة نعومي. وبتمنى لي يتكلل تعبك ومثابرتك بالنجاح والتوفيق.
1: حبيبتي خليلي، ياكي كلك ذوق.
0: رولا طحان وأنطوانيت شو بتقول؟ مفاجأة حلوة نورتي نعومي.
1: أنطوانيت الغالية خليلي قلبك.
0: وشو بتقول؟ ما في أغنية جديدة على نعومي، حافظة القديم وجديد. ها طبعا. نعومي أول ما إجت قالت لي بدنا نسمع لعبد المطلب. يس. وأنا بدي أسمعكم بآخر البرنامج هاي الأغنية عشان بدنا نكمل حكي مع نعومي. أهلا وسهلا باللي فاتوا هلو عم بسمعونا ومش عم بقولوا إنه إحنا عم نسمعكم. يعني قولوا، حطوا إشارة إنه إحنا عم نسمعكم، بصيرش إشي، حطوا نجمة، حطوا بوسة. أنا صراحة بحب أشجع كل الناس اللي عندها مشاريع اللي تخدم الإنسانية.
1: كلك ذوق عن جد.
0: تسلمي. بعدين إحنا بنعرف إنه في مشاريع كتير هي تطوعية محدش بيحكي عنها، لكن اليوم نعومي عندها مشروع، اللي هو مشروع بنته بتعبها، بنته بعرقها، لذلك إحنا بدنا نشجعها إنه مشروعها ينجح ونتلاقي أصداء
1: إن شاء الله.
0: لهذا لهذا المشروع كتير مهم. إنه رح نسمع عبد المطلب، مش هقول لا، بس برضو أخبر عم بسمعونا إنه فينا كمان فكرة رياضية مع أكرم مكارم. بدي يكون معنا أكرم ويحكي لنا عن الرياضة، لأنه إحنا بهلا بأجواء الفيفا بصيرش إحنا. عم تحضري؟
1: والله قليل.
0: فلا فيش عندك وقت
1: بسبب فرق الوقت قليل. يعني حضرت أول مباراة أستراليا كانت عم تلعب. لما أستراليا ونسيت مين، تركيا، أستراليا وتركيا حضرتها. وبس فرق الوقت ما عم يخلينا نحضر يعني.
0: أوكي. حسب شغلك، الناس اللي هن أنت بتساعديهم في عندهم بقولوا بالعربي محلات اللي يروح يعملوا فيها رياضة؟ فكرتوا بك شيء؟
1: في أماكن تعمل علاج طبيعي، في أماكن تعمل فيزيوثيرابي. طبعا في كل هاي بيقدروا ياخدوها من خلال الباكيج اللي هنا عندهم ياها، ما في داعي يدفعوا يعني. وفي أماكن كمان بتعمل نشاطات فري لكبار السن، مش بس رياضة، كرافت، موسيقى، كتير شغلات. في كتير جمعيات مهتمة بكبار السن وأشخاص ذوي الإعاقات، تعملوا نشاطات مجانية تامة.
0: يعني بيخضعوا هن لأنواع، خلينا نحكي، خلينا نتخصص بالرياضة. لأنواع عند الفيزيو بيعرف بالضبط إذا هو كان عنده أوجاع.
1: طبعا. طبعا.
0: لكن قصة إنه كنشاطات زيادة له لهذا المسن أو المسنة، بروحوا مثلا يعملوا رياضة؟
1: في عملك في جمعيات تهتم بهذا الموضوع، بتكون عندها فند، بتاخد جرانت من الدولة، بتاخد فند وبتعمل مثلا أنشطة رقص أحيانا. جروبات رقص، جروبات رياضة لكبار السن، بالجناين بيعملوها، بيكون في معهم مدرب خصوصي تعرف كيف تدرب كبار السن لرياضة خصوصي،
0: بدون حدا خصوصي.
1: بس مو كلها مجانية، بس أغلب الجمعيات الخيرية بتعمل هالأشياء مجانية.
0: وانتي في إلك سلة مع هدول الجمعيات؟
1: طبعا.
0: يعني بتنسقي معهم برضو؟
1: طبعا. أنا أي شخص، أي كلاينت عندي، أنا بدور له على الشغلات اللي بتفيده، اللي بحبها. مثلا بحب يعمل رياضة، بحب يعمل موسيقى، بحب يعمل كرافت، بدور له على جروبات اللي بتهتم بهاي النشاطات، والسبورت وركرز اللي عنا بيوصلوه، بياخدوه، بيضلوا معه، بيرجعوه، كل شيء.
0: طيب، أنا بعرف إنه في كتير ناس اللي هن يعني بجيل 65 وفوق و70 وفوق بصير عندهم نوع من الكسل، بحبوش يطلعوا من البيت، بحبوا يضلوا قاعدين يأكلوا ويقعدوا على التلفزيون، يعني أشياء بسيطة. هدول بيخسروا كتير من لياقتهم. كيف تتدخلوا انتوا اللي تطلعوهم برا، مثلا يمشوا على ضفة النهر، يمشوا على الشاطئ، في هيك اشي؟
1: طبعا. هو نحن كمان هدفنا نشجع الناس نضلوا عم يمارسوا نشاطاتهم بالمجتمع، ما يضلوا قاعدين بالبيت. هذا هدف اساسي من برنامج سبورت ات هوم، انه يضلوا عم يشاركوا بالأنشطة اللي بتهمهم أو اللي بتناسبهم بضمن المجتمع. فنحن كأيجت كير بروفايدرز كالسبورت وركرز اللي عنا مدربين إنه كيف يحكوا مع الناس، كيف يتواصلوا معهم، كيف يقترحوا لهم شغلات ممكن يعملوها، كيف يورجوهم مثلا أحيانا فيديوهات عن شغلات عم تنعمل ما بتحب تشارك بيك أشياء، تشجيع مستمر. بس طبعا القرار النهائي لإله.
0: ما بتحسيهم كسالة؟
1: الأغلب لا. أنا
0: والله.
1: الأغلب لا، الأغلب بالعكس
0: بحبوا
1: يطلعوا، خاصة السيدات بحبوا يطلعوا كتير. في رجال كمان بحبوا الصيد كتير، بحبوا يطلعوا على الصيد، بحبوا حدا ياخدهم ويوصلهم يعني وهن يطلعوا يصطادوا سمك، بحبوا كتير. بس السيدات عندهم أنشطة أكتر، بحبوا يطلعوا أكتر.
0: بس حلو كمان المرأة تروح تعلم صيد في الشيء يعني.
1: بس قالي النساء بحبوا يروحوا يجتمعوا مع بعضهم، يعملوا كرافت، يعملوا موسيقى، يغنوا مع بعض أكثر من الصيد.
0: أكيد إحنا بنعرف، أكيد بنعرف كلياتنا، بنحلم نفس إنه الإنسان لما بيكون منعزل ومش اجتماعي بيصير عنده الخرف أسرع
1: طبعاً.
0: من الإنسان الاجتماعي، بروح بشوف الناس وبتقابل مع ناس وبتحدث، عنده حدوتة، ناس بيشاركوه، ناس بيسمعوه، ناس بيشجعوه يحكي. هذا الإشي كتير بدائرة يعني مغلقة بيصير عندكم، ولا بدائرة مفتوحة إنه الناس بتجتمع مع بعض؟
1: بيصير بدائرة مغلقة وبدائرة مفتوحة، يعني حسب الإيفنت اللي عم نعم نسقه، حسب الأنشطة اللي هلأ عم نعملها. ممكن يكون جروبات صغيرة مغلقة، ممكن يكون بمكان مفتوح، يعني يكون ناس رايحين من سيلفر يير سبورت يجتمعوا مع ناس تانيين من منظمات تانية، من بروفايدرز تانيين.
0: حلو.
1: هلا الايسوليشن اللي عم بيصير اغلبه، انا يعني من خبرتي بهذا المجال اللي هي السنه الخامسه بالايج كير، بحس الايسوليشن اللي عم بتصير اكثر من انه الناس ما بتعرف بهي الجروبات، ما بتعرف شو الخدمات المتاحه لها، ما بتعرف انه في شو بيحق لها. فلما حدا مثلا بيقول لك انا ماني محتاج هاي الخدمه، طب شو عرفك انت مو محتاج هاي الخدمه؟ لما بتفوتي معه بتسالي اسئله بالعمق بتحسي لا، هو يكتشف لا انا محتاج هاي الخدمه، انا محتاج اني اطلع شوف ناس، انا محتاج اني اطلع مارس هوايه من هواياتي. بيكون هو حاسس حاله مانو محتاج. بس لما بتفوتي معه بتسالي الاسئله المعينه بتحرك هاي الانشطه اللي جواته، هاي المحبه للانشطه، بيكتشف انه لا انا عن جد محتاج هاي الخدمه. في هيك شيء بيسألوني، في عند في حق بحق لي هيك؟ طبعا بحق لكم هيك. بصير انا بفوت معهم بالاشياء المتاحه لهم ضمن الباكيجات اللي عم ياخذوها. طبعا في اكثر من نوع باكيج، حتى السبورت ات هوم في اكثر من ليفل كمان، حسب الوضع الصحي للشخص بياخذ ليفل يعني. فانا يعني من خبرتي مثل ما قلت لك انه بحس الايسوليشن عم بيصير مش لانه الشخص ما بحب يطلع، لانه مش عارفان
0: مش عارف.
1: يروح مش عارفان شو في انشطه يروح عليها، مش عارفان كيف بده يروح.
0: في بتعملون رحلات جماعية؟
1: بالمستقبل ايه. هلأ كبداية اسا ما بلشت انا بالرحلات، بس بالمستقبل طبعا يعني هاي الشغلة كتير اساسية للكبار العمر، وانه يطلعوا مشاوير مع بعض، يتعرفوا على ناس، يشوفوا اماكن طبيعية جديدة، خاصة الناس اللي معنهم من استراليا. يعني اجوا مع اولادهم مع عيالهم، اولادهم كلهم ملتهيين بالشغل، بامور الحياة، بالاولاد، فما عندهم وقت يعني لإلهم. فمشان هيك نحن موجودين، نحن موجودين لنغطي هاي الأشياء بدل أولادهم.
0: أنتوا موجود عشان تدعموا هدول الأشخاص اللي هن أولادهم، كل واحد ملتهي بحياته. أنتوا بتذكرون شو في عندكم لازم، من ناحية ترفيهية، من ناحية صحية، من ناحية طبية، من ناحية اجتماعية، من ناحية اقتصادية، كانوا يعرفوا قديش بدهم يدفعوا قبل ما يعملوا أي خطوة. اللي بسمعنا اللي عنده أي سؤال يبعث لي، وإحنا
1: فما عندهم وقت يعني لإلهم. فمشان هيك نحن موجودين، نحن موجودين لنغطي هاي الأشياء بدل أولادهم.
0: أنتوا موجود عشان تدعموا هدول الأشخاص اللي هن أولادهم، كل واحد ملتهي بحياته. أنتوا بتذكرون شو في عندكم لازم، من ناحية ترفيهية، من ناحية صحية، من ناحية طبية، من ناحية اجتماعية.

0: بشغلك ممكن تتعاطفي عن حالة أكثر من حالة؟
1: هلا
0: شوي سؤال سعيد.
1: ممكن أتعاطف، إيه التعاطف طبعا، يعني نحن بشر، نحن عنا مشاعر، يعني ممكن شخص يحرك لك عواطفك أكثر من شخص تاني، بس بالنهاية الخدمة متاحة للجميع وبتقدميها بشكل متساوي للجميع.
0: هلا أنت في عندك
1: التعاطف شيء تاني
0: أكيد. يعني أنت لا مسؤولة عن كل ملف بحذافيره من أوله لآخره، وأنت بتوزعي الشغل على الصبايا اللي بيشتغلوا معك، سبورت وركرز، في هن السبورت اللي بيشتغلوا معك إناث وذكور ولا بس؟
1: إناث وذكور يس.
0: إسا الذكور في لهم محل معين يشتغلوا فيه والإناث محل معين، كيف بيصير بتم الشغل؟
1: لا مش مش مش هيك،
0: مش شرط
1: بيصير الشغل حسب الكلاينت، حسب المسن اللي عندي او المسن اللي عندي شو بتفضل يكون نوع السبورت ورك.
0: هن بيسالوا، هن بيطلبوا،
1: هن بيطلبوا. ممكن بيكون مثلا ممكن رجال كبير بالعمر بده حدا مساعده بالبيرسونال كير، النظافه الشخصيه، بجوز يستحي انه تكون السبورت وركر بنت، فيطلب بس رجل يكون عم يعني بيساعد،
0: كمان رجل يكون عنده قوة انه يشيله مثلا.
1: والعكس صحيح، احيانا ست كبيره بالعمر تستحي انه رجل هو يساعدها بالنظافه الشخصيه. اما بالسوشيال اكتيفيتيز ما اظن، يعني اغلب الناس ما عندها مشكله ان كان بنت او رجل، لانه سوشيال يعني عم يجي ياخذهم يطلعون مشوار بالسياره، ياخذهم على انشطه عم يعملوا، عم يشتغل معهم، يعني سوشيال ما فيها التلامس الجسدي كتير، عرفتي شلون؟
0: يعني قصة التلامس الجسدي بهذا الشغل هو لازم، يعني لأنه
1: بالبيرسونال كير طبعا يعني لازم، بس طبعا كل السبورت وركرز مدربين على احترام الجسد، على كيف يلمسوا الشخص الثاني بطريقة محترمة.
0: طب لا سمح الله وهن عم بيشتغلوا بالحمام مثلا وقع منهم هالمريض او وصار في مشكلة، وكيف بتصرف؟
1: في عنا ريسك مانجمنت وفي عنا انسيدنت ريبورتس، كله يعني كله موثق وكله دوكيومنتد. اول خطوه، اول شيء لازم يشوف لما بيوقع المسن مع السبورت وركر، اول خطوه لازم يعملها السبورت وركر انه يقيم الوضع، كيف بيقدر هو يحرك المسن، كيف اصابته، في دم، في جرح، اصابته خفيفه، لازم يقيم الوضع قبل ما يعمل اي شيء. بعد ما يقيم الوضع، اذا كان الوضع بسيط وقعه صغيره، بيحاول يساعده يقوم يتجلس، يشوف وين اكثر شيء عم بوجعه، بعدين بيعمل ريبورت للسوبرفايزر انه هيك صار معي، واخر شيء دوكيومنتد. اذا الحاله بتستدعي يطلب الاسعاف فورا 000،
0: تيجي سياره اسعاف
1: فورا 000،
0: وسياره الاسعاف تجي على حساب الحكومه، يعني فيش حاجه ندفع
1: طبعا. واذا الحاله يعني ما بتتطلب اسعاف بس بتتطلب تدخل تاني، فورا بيتصل بالسوبرفايزر، السوبرفايزر دغري لازم يروح لعنده يشوف شو عم بيصير.
0: اوكي، واذا سياده اسعاف اخذت نقلته وراحت فيه على المستشفى لازم يضل معها كل الوقت؟
1: لا، متى ما اجت سياده الاسعاف واستلموا باراميديكال خلص، هو يعني خلص مسؤوليته خلصت، لانه صار في جهه اعلى منه عم نستلم الموضوع. يعني هو السبورت وركر ما بيقدر يعمل اي شيء ميديكال،
0: وكله مسجل، بيكون كليته قانوني،
1: كل شيفت بيروح علي اي سبورت وركر لازم يعمل ساين ان للشيفت، بيكون عنده اكسس لكل معلومات الكلاينت اللي عنده، المعلومات طبعا المتاحه بعد البرايفسي بوليسي، بيشوف كل شيء مسموح يعمله مع هذا الشخص، كيف يساعده، بعدين بس يخلص الشيفت بيكتب تقرير مفصل بكل شيء صار بهذا الشيفت، ولازم انا اشوف التقرير.
0: لمين بقدم التقرير؟
1: لالي،
0: لالك،
1: للسوبرفايزر.
0: يعني كل شيء واضح وكل شيء بيكون هذا. بتصير مرات شغلات اللي هي مثلا بتكونش على البال ولا على الخاطر؟
1: 100% كثير شغلات زي بتصير. زي مثلا صارت معي مرة، أنا كسوبرفايزر اتصلت في سبورت وركر عم ترجف مرعوبة، نعومي الكلاينت مات. يعني كانت أخذته عم يفطروا أو عم يتغدوا، كانت لانش تايم تقريبا، خلص أكله بدهم يرجعوا على البيت، راحت تجيب السيارة تقربها لحد لقدام الباب منشان ما يمشي كتير، رجعت لعنده لقيته ميت على الطاولة.
0: واو
1: يس. يعني في بتصير شغلات كتير، يعني أكتر شيء بيخوف مو بي

0: بخوف يعني، هيك بتحسي بيعمل لك شوك لما بيموت الكلاينت مع السبورت وركر، او لما السبورت وركر بيروح على بيت كلاينت وبيلاقيه متوفي جوات البيت.
1: طب كمان السبورت وركر سيبه صدمه، بتكونوا انتم اعطيتوه
0: في دعم نفسي كبير. في كثير انا يعني عندنا تواصل مع كونسلنج سيرفيسز فري للسبورت وركرز، لانه طبعا بيصير عندهم صدمات لازم يطلعوها، فعندنا تواصل مع كونسلنج سيرفيسز.
1: يعني بحق له كمان انه يترك الشغل مدفوع، بيكون مدفوع هيك
0: طبعا طبعا. اذا هو مثبت بالشغل بارت تايم او فول تايم بيرمننت، طبعا بحق له ياخذ اجازه مدفوعه.
1: طيب في كمان سؤال، مثلا السوبر وركر يعني مثلا اشتغل مع كلاينت معين ومش عاجبه يكمل معه، بقدر اقول بديش اكمل؟
0: طبعا طبعا.
1: هذا
0: الشيء تو ويز، يعني ممكن كلاينت نبعث له سبورت وركر ما يرتاح معه ويقول انا هذا السبورت وركر ماني مرتاح معه. بتصير وصارت وعم بتصير، يعني شيء طبيعي، نحن بشر يعني بنفضل ناس على ناس، شيء طبيعي يعني طبيعي. فبده يقول اسباب بس ما له مضطر يقول اسباب غير لشخص واحد يعني.
1: طيب
0: بس لازم اقول اسباب
1: كمان
0: طبعاً.
1: سؤال انا بعجب الاسئله لانه عم بتطلع على الساعه برضه. اسا فيما لو انه هذا الانسان انتم عم بتساعدوه ولاده تدخلوا بالموضوع مش عاجبهم الخدمه، يعني مشاكسين هيك شغلات، بتصير عندكم هيك شغلات؟
0: بتصير طبعا. بتصير
1: كيف بتتصرفوا بهي الحاله؟
0: هلا اول شيء بنحاول نسمع شو رايهم، نشوف شو الفيدباك اللي عنده، ليش مش عاجبتهم الخدمه. اذا كان كلامه منطقي ممكن نسمع لهم، بس اذا كان هن بدون شيء والأب أو الأم بدون شيء تاني، نحنا واجبنا نساعد الأب والأم. نحنا بنشتغل كيف بده الأب، كيف بده هذا المسن، نحنا بنشتغل لمصلحته.
1: عنده أهم شيء الأولوية هو المسن
0: طبعا طبعا،
1: مش كيف بدهم الأولاد.
0: لا هلا في أولاد كتير بيتركوا هذا الموضوع أنه شو بدهم أهلنا ساولهم، ما عندنا مشكلة، بس في أولاد بيحبوا يتدخلوا، بيحبوا يفرضوا هذا الشيء على أهلهم.
1: ما هذا إيه.
0: فلا نحنا يعني طبعا كله هاد بنوثقه وبنحطه بالملف تبع الهي، بنحاول نحترم قد ما بنقدر رأي الابن أو البنت، بس بالنهاية نحن خدماتنا للمسن مش لألكن.
1: أوكي كمان سؤال على السريع قبل ما نروح على فكة الرياضة. صارت لكم حالات إنه مثلا بنتعرف على النيرسينج هوم أو على محلات تانية اللي فيها الختيار، أنتوا كمان تتنوا بهيك بقلب النيرسينج هوم؟ لا
0: ممكن أن بعد سبورت ووكرز لعند ناس بنيرسينج هوم
1: إذا مثلا النيرسينج هوم نفسهم قالوا إحنا الأولاد بتدخلوا كتير في شؤوننا وبرفعوا قضية عليه، قضية مع محامي وهيك، إنك أنت عم تتدخل مثلا تيجي بتشوف إمك تتدخل كتير، مش عاجبه إنه بتدخل كتير، وبتهمه إنه هو عم بضايق أمه، أو إنه لما بيرفعها بيوجعها أو كذا، بتهمه بشغلات علشان يبعدوه عن ما يجيش عن نرسيقهم كل يوم. بتصير هيك شغلات؟
0: هلا نحنا أنا كخدمات رعاية منزلية قليلة تصير معي هاي الشغلات، لأنه أنا ما عندي نيرسينج هوم، والناس اللي بتشتغل بالنيرسينج هوم مهن الناس الموظفين عندي. أنا الموظف اللي عندي اللي هو السبورت وركر بيروح ممكن يعمل ساعة ساعتين عند شخص بنيرسينج هوم، بس مش هو اللي عم يقدم له الخدمة 24 ساعة. فأنا لسه ما عندي نيرسينج هومز وما فت بهي المشاكل.
1: طب مثلا كيف بلاش نيرسينج هوم، خلينا نكون بالبيت، بتدخلوا الأهل الأولاد مثلا وانتو بتشوفوا انه تدخله لازم يكون في انه ردع قانوني من ناحيه قانون، بتعملوها هاي الشغله؟
0: نحن ما بنعملها، بس نحن يعني فينا نقول للماي ايج كير البورتال تبع ماي ايج كير فينا نرفع انه احنا عندنا كونسير انه هذا الشخص عم يتعرض لابيوز من ابنه من بنته، او كان فاينانشال ابيوز ممكن عم
1: لا تاخد. انا كمان قصدت بالعكس انه يمكن عم تتعرض اللي بتشتغل عند مثلا مسن عم تتعرض على ابيوز من الاولاد. بتدخلوا في الاب فيها، اعملي هيك ما عملتيش هيك، ما نظفتيش منيح، ما سويتيش في هذا التدخلات.
0: طبعا
1: لا؟
0: طبعا في ناس تتدخل. اول شيء بنحكي معهم باحترام، بنفهمهم شو وظيفه السبورت وركر، انه نحن
1: بدي ارفع عليكم دعوه.
0: مش دعوه، لا مش لهالدرجه،
1: مش لهالدرجه
0: يعني. بس ممكن انه هي السبورت وركر خلص تضايقت من هذا البيت ما عاد تروح لعنده. فاذا المسن مرتاح لهي السبورت وركر فهو خسره يعني انه نفهم الولد.
1: شوفي برضو انا بدي احشك شوي بالسؤال سوري يعني، لانه في كتير مرات عم بتصير بالواقع انه بتفقوا المسن مع الولاد انه يكتبوا تقارير ضد اللي بيساعده عشان ياخذوا تعويض مثلا. هلا ان شاء الله ما بتصادفكيش هاي المشكله.
0: هلا صادفتني مشكله مش هيك بالضبط، بس صادفتني مشكله بشيء بيشبه هذا الشيء. بس بالنهايه نحن ببلد قانون، كله بده اثبات وكله بده ادله. يعني اي شيء، اي حدا بده يرفع دعوه على حدا بده يكون عنده اثباتات انه في شيء غلط عم بيصير. يعني صارت هاي القصة شيء بيشبه هيك، بس ونرفعت للشرطة وهاي آخر شيء ما صار شيء لأنه البنت مظلومة.
1: أوكي
0: أخذت حقها.
1: معناته يعني سؤالي كان محله مش مش كتبت أسئلة عليك.
0: نحن الحمد لله ببلد فيه قانون، وأي حدا بده يتهم أي حدا بشيء بده يكون عنده أدلة.
1: كتير ممتاز إنه إحنا عم نسأل هاي الأسئلة عشان الواحد يعرف حاله إنه هو إيش.
0: نحن منشان هيك نحن عنا يعني أي شيفت حتى لو كان نص ساعة في تقرير مكتوب وراه وفي حدا عم يعمل أبروف لها التقرير.
1: أيوة
0: أو لا.
1: جود. هلأ أعزائي بدنا شوي هيك نريحكم، خلينا نروح على الأخبار الرياضة، الفيفا يا عم الفيفا يلا. الرياضة اللي هي بتنبض بالحياة الملاعب بتنبض بالحياة، بتكتب فصول جديدة من تاريخ الكرة القدم سنة 2026. هاي الرحلة هي استثنائية مع منظمة الفيفا، هذا الحدث الكروي الأكبر اللي بيجمع نخبة المنتخبات في مختلف أنحاء العالم في منافسة، في شغف، في إثارة، في حلم بالتتويج بالكأس الأغلى، في كتير شغلات اللي هي حلوة. أنا بنسجم مع الرياضات وبقعد بحضر طبعا حد على قد الوقت، لذلك أنا حبيت اليوم يكون معنا أكرم مكارم زميلنا ويحكي لنا شوي عن هاي الرياضة ومين المسابقات العربية اللي هي نجحت. وخلينا نكون شوي مع أكرم.
2: كرة القدم مالئة الدنيا وشاغلة الناس، وها هو أكبر حدث رياضي وكروي يطل علينا مجددا بنسخة جديدة ولأول مرة بمشاركة 48 دولة واستضافة 3 دول وهي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية وكندا. لماذا كل هذه الشعبية لكرة القدم؟ لماذا كل هذا الحب لكرة القدم؟ ليس لمجرد 22 لاعب يركضون وراء الكرة ليضعها أحدهم في شباك الخصم، بل لأنها توحد العالم على الأقل في المشاعر. فمن منا لا يعشق فريقا أو اثنين أو ثلاثة غير فريق بلاده؟ كرة القدم تعطي الفرصة لكل إنسان موهوب ليصبح عالميا وثريا. كرة القدم توحد أبناء الوطن الواحد وتعزز الانتماء الوطني. 8 منتخبات عربية تأهلت لكأس العالم، 4 منهم في قارة آسيا وهم السعودية، العراق، قطر، الأردن، و4 في قارة إفريقيا وهم المغرب، مصر، الجزائر وتونس. الدول التي ضمنت التأهل إلى الدور الثاني بفوزين على الأقل طبعا لتاريخ تحضير هذا التقرير هم المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية، ألمانيا، فرنسا، النرويج، الأرجنتين، كولومبيا، المغرب. طبعا هناك 12 مجموعة وهناك نظام تأهل جديد يتأهل فيه الأول والثاني من كل مجموعة وأفضل 8 فرق في المركز الثالث. النظام القديم كان هناك 32 دولة مشاركة فقط، هناك 8 مجموعات يتأهل منها الأول والثاني إلى دور 16، فيختلف هذا لأن عندنا 48 دولة. الدول التي تأكد خروجها من كأس العالم هي تونس، الأردن، هايتي، تركيا، بنما وقطر، وذلك بعد تعرض هذه الدول لخسارتين على الأقل. أما فريقنا الغالي الأسترالي فلقد قدم مباراة رائعة أمام تركيا وفاز بهدفين مقابل لا شيء، وخسر أمام الولايات المتحدة الأمريكية بهدفين مقابل لا شيء. قدم مباراة كبيرة ولكن هناك سوء تحكيم بعدم احتساب ضربتين جزاء لأستراليا وعدم القبول أصلا للرجوع إلى الفار وهو الحكم الفيديو. على كل حال كرة القدم هي كرة القدم ولا اعتراض على قرارات الحكام. طبعا سيواجه منتخبنا الأسترالي غدا منتخب البروغواي، يكفيه التعادل ليتأهل إلى الدور الثاني، وإذا فاز سيكون أفضل بكثير، سيتأهل بشكل رائع. قلوبنا ودعواتنا لمنتخبنا الأسترالي بالتأهل إلى الدور الثاني، وطبعا في دور 32 تلعب الفرق بنظام الخروج فورا في حال الخسارة، فسنشاهد مباريات قوية وحاسمة. محبتي لكم ودمتم بخير.
1: شكرا أكرم مكارم. شكرا
3: شكرا. We are ready.
4: We are ready.
5: We are ready.
6: We are ready.
7: We're ready.
8: We're ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We're ready.
14: We are ready.
15: We are ready.
16: We are ready.

0: رح نختصر هاي الأغنية لأنه فيش عنا وقت. بتقول أنتوانيت اسأليها على السريع شو هي الخدمات سواء أو تنظيف مثلا.
1: هلأ كسبورت ات هوم باكيجز لحتى واحد يقدم على ماي اشكير يطلع له سبورت ات هوم باكيجز. اول شيء بيعطوه كودات هي كومنولث هوم سبورت بروجرام, لانه بما يطلع الباكيج بياخذ وقت, فبيعطوه شيء بنسميهم باستراليا انتري ليفل, فهو سي اتش اس بي كومنولث هوم سبورت بروجرام هو الانتري ليفل اللي هو تنظيف وسواقه سوشيال اكتيفيتي ترانسبورتيشن وتنظيف للبيت. هي هي فكبدايه هاي الخدمات تطلع له للشخص لبين ما يطلع الفند الثاني تبعه الأساسي اللي هو support at home. فكل واحد حسب الحاجة اللي هو محتاجها. يعني في بيجي assessor على البيت بيقيم, شوف وضع البيت أول شيء وشوف وضع الشخص, بيقيم هذا الشخص بيحتاج level 1 level 2 لحد level 8. فحسب الليفل اللي بيطلع له بتكون الخدمات أكتر أو أقل.
0: مثلا واحد بده عنده مشوار وبده حدا سواء يجي ياخده يجيبه, بيدفعه شوي بيساهمه بالدفع ولا كليته على
1: حسب الانكم او السوبر انويشن اللي عند الشخص. حسب هو لما طلع التقييم اجى الاسسر اللي عنده نقيمه انه هو ليفل 1 ليفل 5 ليفل 7
0: حسب التقييم بيدفع.
1: حسب التقييم, لا مو حسب تقييم الليفل, الليفل طلع بس بيرجعوا بيعملوا كمان financial assessment بيشوفوا انه هذا الشخص بيقدر يدفع 5% من الخدمة, 10% لا حد 80%, فحسب وضعه المالي بيقيموا قديش لازم يدفع من الخدمة.
0: من يوم ما اجى ما اشتغلش ما عملش اشي وعايش على السنترلينك فيش عنده سوبر انويشن.
1: اوكي
0: قديش بيدفع مثلا؟
1: ما حدا بينحرم من الخدمة اذا ما بيقدر يدفع. بياخد الخدمة,
0: بياخد الخدمة بدون ما يدفع يعني فري.
1: ممكن يدفع شوي من راتب السنتر لينك بس شيء بسيط جدا جدا جدا.
0: يعني السنتر لينك بنزل من السنتر لينك ولا كيف بتصير هاي الحسابات؟
1: يعني الحسابات الشخص اخذ مطلوب منه يدفع 5% من الخدمة, اخذ ساعتين تنظيف فرضا ساعة التنظيف ب X دولار, بيدفع هو 5% من الإكس.
0: اوكي يعني هون لازم يكون كل حسابات الشخص موجودة معاكم عشان تعرفوا كيف تنزلوا ولا في
1: هيئة تانية. ما بناخذ حسابات الشخص.
0: مين مسؤول عن الحسابات؟
1: مسؤول عن الحسابات هو الشخص نفسه أو حدا هو بيوكله, حدا يعني أدفوكيت عنه, ابنه بنته. أما نحن نعطي فاتورة. أنا مثلا كبروفايدر أنا عملت خدمات لهذا الشخص مثلا 8 خدمات هذا الأسبوع ماشي. قدمت الفاتورة للدولة لأنه أنا بأخذ المصاري, فاتورتي للدولة, الدولة تدفع لي مصارية وبتعمل فاتورة للشخص بخمسة بالمئة من المصاري اللي دفعتها.
0: يعني أنت بس بتنسقي إذا بتقول أنت رابط بين كذا وكذا وكذا
1: تقريبا
0: كل هاي الشغلات.
1: تقريبا يعني أنا بقدم الخدمات
0: شغل كتير صعب
1: وباخذ مصاري من الدولة. أي صعب بس بحبه.
0: ومركز بتركز بكل شيء؟
1: الحمد لله مركزة لهلأ, مركزة مصر زهايمر
0: إن شاء الله. لا
1: شوفي قلك كيف أنا بلشت بهالقصة. أنا توفيت تيتا وأنا هون, كان فترة الكورونا ما قدرت روح شوفه. أنا تيتا بالنسبة إلي كانت كتير شيء مهم.
0: ستك كانت موجودة بأستراليا ولا بسوريا؟
1: بسوريا. فما قدرت روح شوفها.

0: فهذا الشيء خلى عندي باشن أني أساعد الكبار بالعمر.
1: حلو، ممتاز، كتير حلو. هو الشغل مع الكبار بالعمر متعة؟
0: أحيانا متعة أحيانا لا، فحسب الشخص بيقدر بيصبر وعنده صبر ولا لا.
1: في منهم كتير متعلمين اللي هن كانوا يشتغلوا
0: 100%
1: يشتغلوا بمناصب كتير عالية. أنا بالصدفة كنت بمحل وشفت في وحدة صديقة لإلي بتقولي أنت شايفة ذاك الرجل عمره يمكن 95 سنة، كان معيد بالجامعة وجاي عاملين بعرفش ايش ان بروجكت، جاي وجاب معه كتب بدي يحاضر على الباقيين، يعني بعد ذاكرته منيحه بس هو بالاتشكر. في سؤال كمان، لاي عمر انتم بتدعموا؟
0: ما في عمر، في سقف للمصاري اللي بتدفعها الدوله، ما في عمر محدد سقف، بس في مصاري هو اظن 137 ألف لحد،
1: يعني مش
0: لكل
1: لحد ما
0: شخص.
1: يتوفى.
0: هلا على الأغلب إنه بيكفي،
1: بيكفيه.
0: إيه يعني لحد الآن ما شفت حدا انحرم أو وقفت الخدمة عنه. بس في إيه، في سقف للمصاري ممكن تدفعها الدولة للشخص، بس هو سقف كبير.
1: وإذا خلص هذا السقف خلص تخلص الخدمات.
0: هيك المفروض، بس ما صارت لحد الآن.
1: بس بتصير عمال، على فكرة بأستراليا عم بتصير إنه كبار بالعمر بطل بياخذوا خدمات، يعني حتى مستشفيات بصيروا بدهم يدفعوا. كيفك بعرف؟ كيفك سمعت بالصحف يعني؟
0: المستشفيات ما دخلها بالإيج كير. يعني
1: بعرف.
0: المستشفيات ميديكير أو تأمين صحي خاص، يعني الإيج كير شيء مختلف تماما عن هدول.
1: لا أنا قصدت إنه فوق 90 بتروح عليهم.
0: لا لا لا، أنا كان عندي كلاينت عمره 101. لا، وكانت ساهم عم تاخذ خدمة، ما راح علي شيء.
1: اوكي، قبل ما تلاقي لنا انت الرقم. ديالة بتقول كل التوفيق نعومي وشكرا لدينا، بتسلطوا على اعمال العرب. اهلا فيك ديالة. طبعا
0: حبيبتي
1: اكيد
0: ديالة، يخلي لي اياكي.
1: منوشك بتقول لك جود لك نعومي.
0: حبيبتي منوشك، يخلي لي اياكي.
1: يا هلا.
0: الرقم 137917. هذا الحد الاقصى من المساهمات لمدى الحياة يعني. بس يعني أنا لحد الآن يعني أي 5 سنة ما شفت حدا انحرم من خدمة aged care. مستشفيات وهي شغلات تانية،
1: شغلات تانية،
0: تأمين صحي موضوع مختلف.
1: موضوع بعرف موضوع، بس أنا حبيت أقول لك يعني إنه الواحد معه مصاري يدير بلا حاله إذا عمر ممكن.
0: مشان هيك أنا مع إنه الواحد إذا كان عم يشتغل إنه يشتغل صح، يكون عنده صبر أنويشن،
1: يكون مرتب بالفعل. اوكي، بدنا نروح لفقرة إعلانية بنرجع مش بعد ما خلصناش. يا جماعة خليكم معنا، اوكي، ونعومي كلامك لا يمل.
0: حبيبتي
1: وعندنا كتير أسئلة، يعني ساعة واحدة ما بتكفي.
0: عن جد أنا ما حسيت بالساعة.
1: أكيد بتحسيش معي.
2: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland. صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
3: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
4: Station sponsor.
5: رسالة من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050 أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند. بريسبن ستيشن سبونسر.
1: نعومي، إيش الحالات اللي بترفضوها؟
0: الحالات اللي بنرفضها، ما في حالات بنرفضها،
1: كل الحالات بتاخدوها.
0: طالما حتى لو كان عنده باكج طالما عمله تقييم بالماي ايش كير على اساس وانقبل بالماي ايش كير انا ما برفضهم.
1: واذا كان في تقييمات من ناحيه مثلا انسان عنده مشاكل نفسيه
0: طبعا واذا عنده مشاكل نفسيه حقه ياخذ خدمه. طالما عنده باكج يعني نحن بروفايدر احنا سيرفيس بروفايدر
1: يعني فيش انسان باستراليا متروك.
0: هذا بيرجع التقييم للماي ايش كير مش إلي. نحن انا ما بقيم الشخص انا بقدم له الخدمه. ماي ايش كير قالت هذا الشخص بحاجه خدمه انا ما مستحيل ارفضه.
1: كيف الواحد وصل معك؟
0: تواصل معي رقم تليفوني على الويب سايت تبعي 0478045516 الويب سايت silveryearsupport.com وفيني يبعثوا لي ايميل كمان على ايميلي naomi@silveryearsupport.com.
1: حلو كتير. نعمي متمنى لك النجاح
0: خليلي
1: ودائما يعني. احنا هون ايش في عندك اخبار جديدة ايش عندك مشاريع جديدة تعالي واحكي في
0: أكيد.
1: مشاريعك
0: اكيد
1: كتير وخلي نسمع قديش اكتر ناس لأكتر ناس اللي يتعرفوا عليك أكتر وهذا كتير من حسن حظنا إنه في عنا ناس عم تشتغل عم تخدم وناس موجودة بتقول أنا موجودة أنا في عندي مشروع معين بدي أحكي عنه وهذا كتير رائع
0: أكيد
1: أنا وأنت بشجع. كمان ست بيت وعندك أولاد وعندك مسؤولية تانية طبعا
0: أنا بشجع أي حدا عنده أي تساؤل يتواصل معي يعني إذا ما حتى لو ما كانت خدماته من عندي أنا بدله على الطريق اللي بيناسبه بالماي إيش كير طبعا أو أي خدمة تانية لو في خدمات لحتى 65 كمان
1: يعني فيش عندكم هاي المنافسة.
0: أنا بالنسبة لي بحب أشتغل بإنسانية.
1: حلو هيك لازم واحد يكون إنسان واحد يشتغل يختار يعني. هذا الشغل
0: يعني الأرزاق بإيد الله فما حدا بياخد رزقة حدا يعني فأنا إذا بقدر فيد حدا
1: انت كمان عملت محاضرة بزلمر قبل أسبوعين أنا حضرتها وحكيت بهذا الموضوع وفي أكيد غطوا بزلمر بمزيك أكيد غطوا شفت صور كمان ترجع الناس تأخذ أكتر information أكتر معلومات من مزيك
0: أكيد
1: وأنا بروح هناك وبستمتع يعني وإن شاء الله منلتي كمان دور وبنحكي
0: إن شاء الله.
1: إسا نعومي طبعا في عندها طلبت مني أغنية أنا أول مرة بسمعها الأغنية بدنا نسمعها سوا ونقولها لنعومي شكرا جزيلا أنك حضرتي.
0: شكرا دينا عن جد شكرا كتير كان وقت كتير حلو معك وشكرا أنك رح تقدمي لي رح تحطي هاي الغنية لأنه كتير بتعني لي لأني كتير بحب الشام وهي غنية للشام
1: محمد عبد المطلب أنا أول مرة بسمعها. أوكي أعزائي خليكم لآخر الأغنية خلص برنامجنا بس بنسمع الأغنية للآخر إلى اللقاء تابعونا يوم الجمعة القادمة.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين. في العاشر من محرم أول شهور السنة الهجرية يستحضر ملايين حول العالم قصة حدثت قبل أكثر من 1300 من السنين تعرف باسم واقعة كربلاء. في هذه الواقعة استشهاد الإمام الحسين بن علي حفيد النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عام 680 ميلادية. لكن عاشوراء ليست مجرد ذكرى تاريخية عابرة، بل مناسبة دينية واجتماعية كبيرة تروى فيها قصة الحسين كحكاية رمزية عن مواجهة بين شخص رفض الظلم والتسلط وبين من اختار الوقوف مع ما رآه حقا ومن خضع للأمر الواقع. لذلك تبقى هذه القصة حية في الذاكرة وتعود كل عام بطقوس ومشاعر قوية.
2: أتعرف ما معنى الكلمة؟ مفتاح الجنة في كلمة، دخول النار على كلمة، وقضاء الله هو الكلمة. الكلمة لو تعرف حرمة، زاد مذخور. الكلمة نور، وبعض الكلمات قبور. بعض الكلمات قلاع شامخة يعتصم بها النبل البشري. الكلمة فرقان ما بين نبي وبغي. بالكلمة تنكشف الغمة. الكلمة نور ودليل تتبعه الأمة. عيسى ما كان سوى كلمة، أضاء الدنيا بالكلمات وعلمها للصيادين فصاروا يهدون العالم. الكلمة زلزلة الظالم. الكلمة حصن الحرية. إن الكلمة مسؤولية. إن الرجل هو الكلمة. شرف الرجل هو الكلمة. الحقيقة أنا فضلت أبتدي بمونولوج من مسرحية الحسين ثائرا وشهيدا للكاتب الكبير الأستاذ الشاعر عبد الرحمن الشرقاوي، لأهمية خاصة تحتلها عندي الكلمة كما تحتل هذه الأهمية عند ناس كتير. الحقيقة الكلمة مش مجرد حروف مطبوعة في كتاب أو منطوقة أو مسموعة. الكلمة تعبير عن موقف، والإنسان في الحياة تعبير عن موقف. أيا كانت هوية هذا الإنسان، أيا كانت ميوله اتجاهاته أفكاره، هو يعبر دوما عن موقف بالنسبة للحياة، بالنسبة للأحداث، بالنسبة للمجتمع، بالنسبة لنفسه، بالنسبة لتاريخه، بالنسبة لمستقبله، بالنسبة لأولاده، بالنسبة لمسؤوليته حيال المستقبل. أنا اتعلمت من الكلمة أشياء كثيرة. اتعلمت وجودي كله، حياتي كلها، دوري في المجتمع من الكلمة. الكلمة ليست فقط التي قرأتها في كتاب، ولكن الكلمة اللي سمعتها من الناس، الكلمة اللي التقطتها من أفواه الناس.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع على شواطئ دجلة من راديو 4EB القسم العربي. أعزائي المستمعين، ونحن نمر بشهر محرم الحرام، نستمع إلى قصيدة للشاعر الكبير الأستاذ الراحل عبد الرزاق عبد الواحد وقصيدته في رحاب الحسين.

0: قدمت وعفوك عن مقدمي حسيرا أسيرا كثيرا ظمي قدمت لأحرم في رحبتين سلام لمثواك من محرم فمذ كنت طفلا وجدت الحسين منارا إلى ضوئه أنتمي ومذ كنت طفلا رأيت الحسين ملاذا بأسواره أحتمي ومذ كنت طفلا عرفت الحسين رضا وللآن لم أفطن سلام عليك فأنت السلام وإن كنت مختضبا بالدم وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصم لقد قلت للنفس هذا طريقك لاقي به الموت كي تسلمي وخذت وقد ظفر الموت ظفرا فما فيه للروح من مخرم وما دار حولك بل أنت درت على الموت في زرد محكم من الرفض والكبرياء العظيمة حتى بصرت وحتى عمي فمسك من دون قصد فمات وأبقاك نجما ليوم القيامة يبقى السؤال هل الموت في شكله المبهم هو القدر المبرم لا يرد أم خادم القدر سلام عليك حبيبا وبرعمه طبت من برعمه حملت أعز صفات النبي وفزت بمعياره الأقوم دلالة أنهم خيروك كما خيروه فلم تثلم بل اخترت موتك صلت الجبين ولم تتلفت ولم تندم وما دارت الشمس إلا وأنت للألائها كالأخ التوأم سلام على آلك الحول حواليك في ذلك المضرم وهم يدفعون بعري الصدور عن صدرك الطاهر الأرحم ويحتضنون بكبر النبيين ما غاص فيهم من الأسهم سلام عليهم على راحتين كشمسين في فلك أقتم تشع بطونهما في الضياء وتجري الدماء من المعصم سلام على هالة ترتقي بلألائها مرتقى مريم طهور متوجة بالجلال مخضبة بالدم العندم تهاوت فصاحة كل الرجال أمام تفجعها الملهم فراحت تزعزع عرش الضلال
1: بصوت بأوجاعه مفعم، ولو كان للأرض بعض الحياة لمادت بأحرفها اليتم. سلام على الحر في ساحتين ومقحمه جل من مقحمه، سلام عليه بحجم العذاب وحجم تمزقه الأشهم، سلام عليه وعتب عليه عتب الشغوف به المغرم، فكيف وفي ألف سيف لجم وعمرك يا حر لم تلجم، وأحجمت كيف وفي ألف سيف ولو كنت وحدي لم أحجم، ولم أنتظرهم إلى أن تدور عليك دوائرهم يا دمي، لكنت انتزعت حدود العراق ولو أن أرسانهم في فمي، لغيرت تأريخ هذا التراب فما نال منه بنو ملجم. سلام على الحر وعيا أضاء وزرقاء من ليلها المظلم، أطلت على ألف جيل يجيء وغاصت إلى الأقدم الأقدم، فأدركت الصوت صوت النبوة وهو على موته يرتمي، فما ساومت نفسها في الخسار ولا ساومتها على المغنم، ولكن جثث وجفون الحسين ترف على ذلك المجثم. ويا سيدي يا أعز الرجال، يا مشرعا قط لم يعجم، ويا ابن الذي سيفه ما يزال، إذا قيل يا ذا الفقار احسني تحس مروءة مليون سيف سرت بين كفك والمحزم، وتوشك أن ثم ترخي يديك وتنكر زعمك من مزعمي، فأين سيوفك من ذي الفقار وأينك من ذلك الضيم؟ علي علي الهدى والجهاد، عظمت لدى الله من مسلم، ويا أكرم الناس بعد النبي وجها وأغنى امرئ معدم، ملكت الحياتين دنيا وأخرى وليس ببيتك من زرعين، فدا بخشوعك من ناطق، فداء لجوعك من قدمت، وعفوك عن مقدمي مزيجا من الدم والعلقم، وبي غضب جل أن أدريه ونفس أبت أن أقول اكظمي، كأنك أيقظت جرح العراق فتياره كله في دمي. ألست الذي قال للباترات خذيني، وللنفس لا تهزمي، وطاف بأولاده والسيوف عليهم سوار على معصمي، فضجت بأضلعه الكبرياء وصاح على موته أقدمي. كذا نحن يا سيدي يا حسين، شداد على القهر لم نشكم، كذا نحن يا آية الرافدين، سواترنا قط لم تهدم، لئن ضج من حولك الظالمون فإنا وكلنا إلى الأظلم، وإن خانك الصحب والأصفياء فقد خاننا من له ننتمي، بنو عمنا أهلنا الأقربون، واحدهم صار كالأرقم، تدور علينا عيون الذئاب، فنحتار من أيها نحتمي. لهذا وقفنا عراة الجراح كبارا على لؤمها الألأم. فيا سيدي يا سنا كربلاء، يلألئ في الحلك الأعتم، تشع منائره بالضياء وتزفر بالوجع الملهم. ويا عطشا كل جذب العصور، سينهل من ورده الزمزم. سأطبع ثغري على موضعين، سلام

0: وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقة جديدة وبرنامجكم المباشر على شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. واليوم معي زميلتي نرمين وزينة. أهلا وسهلا.
1: أهلا فيك.
2: أهلا فيك.
0: ونبدأ حلقتنا لهذا اليوم. أعزائي المستمعين، موضوع حلقتنا هذا اليوم قريب من كل إنسان، موضوع نحلم به نسعى إليه، وأحيانا نضغط على أنفسنا كثيرا من أجله. موضوعنا هو النجاح، لكن السؤال مهم، ما هو النجاح فعلا؟ هل هو وظيفة مرموقة؟ هل هو مال أو شهرة؟ هل هو شهادة ومنصب؟ أم إن النجاح أعمق من ذلك بكثير؟
1: أهلا عمار، وشكرا على هذا الموضوع الجميل. فعلا النجاح هي كلمة كتير بنسمعها، لكن كل شخص يفهمها بطريقة مختلفة.
0: أعتقد أن الحديث عن النجاح مهم جدا، لأن كثير من الناس يقيسون أنفسهم بمقاييس قد لا تناسبهم أصلا. ما معنى النجاح؟ خلنا نسأل السؤال الأساسي عندما نقول أن شخصا ما ناجح، ما أول شيء يخطر في بالكم؟
1: بالنسبة إلي النجاح ليس فقط وظيفة أو راتب أو شهادة، هاي أشياء مهمة طبعا، لكنها مش كل إشي. أحيانا النجاح بيكون إنه يقدر الإنسان إنه يتجاوز مرحلة صعبة مثلا، أو إنه يحافظ على سلامه الداخلي، أو إنه يشعر إنه عم يتقدم ولو بخطوات صغيرة. النجاح له عدة أوجه، وبيعتمد هذا الإشي على كل شخص وما لديه من قدرات ومعطيات.
2: النجاح هو المدى الذي ننظر إليه ونسعى للوصول إلى آخره. نكرس ما لدينا من ذكاء وقدرات نختبرها في ذاتنا للوصول إليه، ونضع نقطة الوصول حين نشعر بالرضا والاطمئنان بأننا قد وصلنا إلى البعد الذي نحتاجه، لنسميه تسمية النجاح. كل شخص له مقاييسه للنجاح، وبالنسبة إلي النجاح قد يكون وظيفة، قد يكون عقار، مشروع له أرباح، علاقات اجتماعية إيجابية، عائلة سعيدة، شهادة تحدث فرق.
0: إذن أنت ترين أن النجاح قد يكون داخليا قبل أن يكون ظاهرا للناس.
1: طبعا أكيد، لأن هناك أشخاص يبدون ناجحين من الخارج لكنهم من الداخل متعبون أو مثلا مش راضين. لذلك ما بكفي أنه الإنسان يسأل ماذا حققت، بل يجب أن يسأل أيضا هل أنا مرتاح؟ هل أنا راضي؟ هل أنا عم بعيش بطريقة بتشبهني؟
2: صحيح زينة، قد يصل الإنسان إلى أنه ينجح في حياته ولا يرى نفسه ناجحا، وذلك بسبب عدم الرضا والارتياح. شو رأيك عمار بالموضوع؟
0: رأيي؟ أرى أن النجاح هو القدرة على تحقيق هدف له قيمة بالنسبة لك أو لك عزيز المستمع. قد يكون هذا الهدف كبيرا مثل بناء مشروع أو الحصول على وظيفة مهمة، وقد يكون بسيطا مثل تعلم مهارة جديدة أو تحسين علاقة مع شخص قريب. المهم أن يكون الهدف حقيقي وليس فقط لإرضاء الناس.
1: إذن نقدر نقول إنه النجاح ليس نسخة واحدة فقط، بل هو بيختلف من شخص لآخر، إنه كيف الشخص بيشوفه وكيف بيقيسه وإيش الأشياء المهمة لإله.
0: وسلامتكم أعزائي المستمعين. لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواط دجلة. أعزائي المستمعين، أحيانا المجتمع يضع لنا جدولا جاهزا للحياة، تخرج في عمر معين، وظيفة في عمر معين، زواج في عمر معين، بيت وسيارة في عمر معين. الحديث عن ضغط المجتمع والمقارنة، ومن لا يحقق هذه الأشياء يشعر أنه متأخر وفاشل.
1: بالتأكيد الموضوع أنه الناس ما بتبلش من نفس النقطة. هناك شخص مثلا لديه دعم مادي ومعنوي، وهناك شخص يبدأ من الصفر. في ناس ظروفها سهلة، وكمان في ناس بتتحمل مسؤوليات كبيرة من عمر صغير. لذلك مش من العدل إنه نقيس الجميع بنفس المقياس.
2: وأضيف على هذا الكلام أن المقارنة أصبحت أصعب بسبب وسائل التواصل الاجتماعي. نرى إنجازات الناس، سفرهم، وظائفهم، بيوتهم، لكننا لا نرى تعبهم أو مشاكلهم أو الجانب المخفي من حياتهم.
1: صحيح، أحياناً منشوف الصورة النهائية فقط ولا نرى الطريق الذي مر فيه الإنسان.
0: بالضبط، وقد يشعر الشخص أنه فاشل فقط لأنه يقارن بدايته بمنتصف طريق شخص آخر، وهذا ظلم كبير للنفس.
2: وأحياناً المقارنة تجعلنا لا نرى إنجازاتنا الصغيرة. قد يكون الإنسان يبذل جهداً كبيراً لكنه لا يقدره، لأنه يرى أن الآخرين وصلوا أبعد منه.
1: إذن الرسالة هنا، لا تقارن رحلتك برحلة غيرك، لأن لكل إنسان ظروفه وسرعته وطريقه.
0: المقارنة، مين يقارن ومين ما يقارن؟ شو تقولي زيد؟
1: لا، ما بدنا نقارن.
0: احنا تحصل معنا هذه المقارنة.
1: أكيد.
0: مرات الأب والأم بيقولون مثلا صير شاطر مثل فلان.
1: بالضبط،
2: صحيح.
0: أو أعملي الأكلة مثل ما عملت فلان الأكلة.
1: أكيد.
0: فالمقارنة مرات تعطيك تحدي ومرات تعطيك انتكاسة، فهي سلاح ذو حدين.
1: بالضبط.
0: وسلامتكم أعزائي المستمعين.
3: تعمل حكومة كوينزلاند الجديدة على تحقيق الإنجازات لمدينة بريسبن. لقد قمنا بتثبيت أشرة النقل عند 50 سنتا بشكل دائم، ونعمل على توفير المزيد من الأطباء وتطوير المستشفيات مثل مستشفى برينس تشارلز ورويال بريسبن. كما نعمل على توفير 1600 شرطي إضافي مع تشديد القوانين، ونقوم بتطوير المدارس المحلية والنوادي الرياضية، ونعمل على إنشاء منطقة جديدة لعام 2032 وما بعده، بما في ذلك ناشونال أكواتيك سنتر جديد، وأستيت فيليج ستتحول إلى مساكن. اكتشف ما نقدمه لك أيضا، ابحث عن Delivering for Queensland، صرحت به حكومة كوينزلاند بريسبن.
4: Authorized by the Queensland Government, Brisbane.
5: Station sponsor.
6: رسالة من برنامج فحص الثري في كوينزلاند. يوصى بإجراء فحص الثري كل عامين، وهو أكثر فعالية للنساء من عمر 50 إلى 74 عاماً. قد ينقذ فحص الثري المنتظم حياتك من خلال الكشف المبكر عن علامات سرطان الثري. كما نوفر فحصاً مجانياً للنساء في الأربعينيات من العمر وللنساء من عمر 75 عاماً فما فوق. لا تحتاجين إلى تحويل من طبيب، ويمكن توفير مترجم فوري. لحجز موعد اتصلي على الرقم 132050، أو احجزي عبر الموقع الإلكتروني breastscreen.qld.gov.au. معتمد من قبل حكومة كوينزلاند بريسبن. ستيشن سبونسر.
7: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. لدى الحكومة خطة وطنية لأمن الوقود، ونحن الآن في المستوى 2. إن استخدامك لسيارتك بشكل أقل وأكثر كفاءة يساعد في توفير الوقود لسائقي الشاحنات والمزارعين والخدمات الأساسية. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كاميرا.
5: Station sponsor.
0: أعزائي المستمعين، لازلنا معكم وراديو فور إي بي القسم العربي. هل الفشل عكس النجاح؟ دعونا نتحدث عن الفشل. كثير من الناس يخافون من الفشل وكأن الفشل نهاية الطريق. نرمين، هل ترين أن الفشل عكس النجاح؟
2: لا طبعا، الفشل مش عكس النجاح، بس بحسه هو جزء من طريق النجاح. الفشل بيعطينا الخبرة لنكون أكثر حكمة في قراراتنا وتوجهاتنا. كل إنسان يحاول سيتعرض أحيانا للفشل أو الخطأ. المشكلة ليست في أن نفشل، المشكلة أن نتوقف ونحكم على أنفسنا بالفشل النهائي.
1: بتفق معك نرمين، أحيانا التجربة الفاشلة بتعلمنا أكثر بكتير من التجربة الناجحة. لما بيفشل الإنسان بيعرف وين الخطأ وبيصير أقوى وأكثر وعي في المحاولة التالية.
0: لكن لماذا نخاف من الفشل؟
1: أعتقد أنه إحنا منخاف من نظرة الناس، منخاف أنه يقولوا ما نجح، مش قادر، أو أخطأ. بس الحقيقة أنه اللي ما بيحاول ما بيفشل، وكمان بنفس الوقت ما بيتقدم.
2: صحيح، بس أحياناً منحتاج أن نكون أرحم على أنفسنا. ليس كل خطأ يعني أننا فشلنا، وليس كل تأخير يعني أننا لن نصل. بعض الطرق تحتاج وقتا أطول.
0: إذن أعزائي المستمعين، الفشل قد يكون درسا وليس حكما نهائيا على الإنسان. وأستحضر تجربة العالم توماس أديسون عندما قال خضت 10,000 تجربة حتى حققت النجاح.
1: واو.
0: وصنع المصباح. وسلامتكم أعزائي المستمعين، لازلنا معكم أعزائي المستمعين وعلى شواطئ دجلة من راديو فوري بالقسم العربي. أعزائي المستمعين، هناك نوع من النجاح لا يتحدث عنه الكثير، وهو النجاح الهادئ. ليس كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
2: أرى مهم جدا. طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته. هناك أم ناجحة لأنها تربي أبنائها بصبر وحب. هناك طالب ناجح.
0: كل النجاح يحتاج إلى تصفيق أو إعلان أو شهرة. كيف ترين هذا النوع من النجاح نرمين؟
2: أرى مهم جدا طبعا هناك أب ناجح لأنه يعمل بجد ليحافظ على أسرته.

0: تجربة صعبة.
1: تعرفي نرمين؟ بحب هذا التفسير كتير. أحياناً النجاح بيكون في أشياء لا يراها أحد. أن تتغلب على خوفك مثلاً، إنه تترك عادة سيئة، أن تتعلم شيئاً جديداً، إنه تعتذر أو تسامح، أو إنه تستمر رغم التعب.
2: إذن ليس كل نجاح يظهر على شكل شهادة أو ترقية أو مال.
0: مظبوط. أحياناً أجمل أنواع النجاح هي المعارك الداخلية التي لا يعرف عنها أحد،
2: وهذا لا يقلل من النجاح العملي أو المهني، لكنه يذكرنا أن الإنسان ليس وظيفة فقط. النجاح يجب أن يشمل أكثر من جانب في الحياة. هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هناك من يقول إن المال هو النجاح. دعونا نتحدث بصراحة عن المال. زينة، ما رأيك؟
1: على المال مهم ولا يمكن إنكار ذلك. هو بوفر الأمان، الراحة، والقدرة على الاختيار. لكن المال وحده ما بيكفي ليكون الإنسان ناجح أو سعيد.
2: صحيح، المال ممكن يكون جزء من النجاح، لكنه ليس النجاح كله. قد يملك الإنسان مالا كثيرا لكنه لا يشعر بالراحة أو السلام الداخلي.
0: إذن المشكلة ليست في المال نفسه، بل في أن نجعله المقياس الوحيد لقيمة الإنسان.
2: نعم، من حق الإنسان أن يطمح لتحسين وضعه المادي، لكن لا يجب أن يربط قيمته كلها براتبه أو ممتلكاته.
1: وأحياناً النجاح الحقيقي هو أن يعرف الإنسان كيف يستخدم المال لخدمة حياته، لا أن يجعل حياته كلها لخدمة المال.
0: هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: أعزائي المستمعين، هل النجاح يحتاج إلى تضحية؟ هذا بما يخص النجاح والتوازن.
1: أي هدف يحتاج طبعا إلى جهد وصبر وربما بعض التضحيات، لكن المشكلة عندما تتحول التضحية إلى فقدان كامل للتوازن. بعض الناس ينجحون في العمل لكنهم يخسرون صحتهم أو علاقاتهم أو راحتهم النفسية.
2: أتفق معك، النجاح الذي يجعل الإنسان مرهقاً دائماً أو بعيد عن أهله أو فاقد لصحته بيحتاج إلى مراجعة. ما فائدة أن نصل إلى القمة ونحن لا نستطيع الاستمتاع بما وصلنا إليه؟
0: إذن النجاح ليس فقط أن نصل، بل كيف نصل؟
1: نعم، النجاح الجميل هو الذي يجعل الإنسان يتطور دون أن يفقد نفسه. أحياناً التجارب الصعبة تعيد ترتيب أولوياتنا وتجعلنا نفهم أن الراحة ليست شيئاً بسيطاً.
2: والتوازن لا يعني أن كل شيء سيكون مثالياً دائماً، لكنه بيعني أنه ننتبه لحياتنا ككل وليس

0: لجانب واحد فقط.
1: إذن ومع الوقت نكتشف أن النجاح لا يعني أن نملك كل شيء، بل أن نملك ما يناسبنا ويجعل حياتنا أفضل. هنا راديو 4EB. أعزائي المستمعين، تابعونا والقسم العربي في راديو 4EB على موقع الراديو 4EB.org.au وصفحتنا في الفيسبوك Arabic Voice of Brisbane on Radio 4EB.

0: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وراديو فور إيميل القسم العربي. في العديد من الأحيان نشعر أو يصلنا نفس الشعور أو الإحساس الذي يختلج الآخر، أو تكون لدينا نفس الأفكار التي تطرح من قبله، وغالبا ما نستغرب من كيفية قراءة البعض لأفكارنا أو رسائلنا، وقد يصادف ذلك تعجب أو وجود علامات استفهام لدى البعض حول معرفة الآخر بعلمنا المسبق بما يفكر به رغم سرية ذلك، وقد ينتابنا شعور لا نجد له تفسيرا، وهذا ما يطلق عليه مصطلح التخاطر أو الاتصال الذهني. فما هو التخاطر؟ وهل هناك دراسة أو أساس علمي يؤكد أو يثبت صحته؟ وكيف لنا أن نوصل رسالة إلى شخص ما بالتخاطر؟ أسئلة عديدة سنتحدث عنها اليوم.
1: ما هو التخاطر؟ هو مصطلح صاغه فريدريك مايرز عام 1882. يعرف التخاطر يشير إلى المقدرة على التواصل ونقل المعلومات من عقل شخص إلى شخص، أي أنه يعني القدرة على اكتساب معلومات عن أي كائن واع آخر، وقد تكون هذه المعلومات أفكاراً أو مشاعر.
2: وهناك تعريف آخر للتخاطر، حيث يعتبر التخاطر طريقة روحية للتواصل بين شخصين عن طريق العقل ومن دون وجود شيء ملموس بينهما كالهاتف، حيث يتمكن كل شخص منهما من معرفة ما يدور في رأس الآخر على الرغم من بعد المسافة وعدم وجود تواصل ملموس بينهما.
1: التخاطر هو ظاهرة روحية يتم من خلالها التواصل بين الأذهان، أو كما يعرفه قاموس أفورد، هو عمل ذهن شخص على ذهن آخر عن بعد من خلال تأثير عاطفي بدون الاتصال بالحواس، وهذا التواصل يشمل الأفكار والأحاسيس والمشاعر وأيضا التخيلات الذهنية. ويسجل علماء الأنثروبولوجي أن هناك مجتمعات بدائية مثل قبائل الأبوريجينيز، وهم سكان أستراليا الأصليين، يعتبرون التخاطر موهبة أو ملكة بشرية طبيعية تنتشر بينهم دون استغراب أو مناقشة.
0: ومثال على ذلك جهاز تحكم التلفاز الريموت كنترول، أو كما انتشرت الآن تقنية البلوتوث المعروفة في الهواتف النقالة وأجهزة الحاسوب، تعتمد على نقل الملفات والبيانات من جهاز إلى جهاز آخر عن طريق الموجات وبدون أسلاك، بعضها قد يستقبل ويرسل والبعض يستقبل فقط لكن لا يرسل. فعقل الإنسان في حالة التخاطر كهذه الأجهزة أيضا.
2: التخاطر إذن استقبال للطاقة الصادرة من عقل أي شخص وتحليلها في عقل المستقبل، أي أنه يدرك أفكار الآخرين ويعرف ما يدور في عقولهم، وباستطاعته أيضا إرسال خواطره. أثبتت دراسات علمية عديدة صحة هذه الطريقة، حيث أن إدخالها في عقول الآخرين ذلك يحدث عن طريق الأثر الكهرومغناطيسي لنشاط العقل الكهربائي، ووجود ملايين الخلايا عند الإنسان، والتي تقوم بوظائف متعددة بواسطة إرسال إشارات كهربائية فيما بينها، وهذه الإشارة تعد كالأمر المرسل بين مراكز المخ المختلفة، والتي هي بدورها تقوم بتوصيل الأوامر من المخ إلى جميع أعضاء الجسم الأخرى. كذلك تقوم بإرسال إشارات كهربائية إلى الهالة المحيطة بالإنسان، ويعرف العلماء الهالة بأنها حقل الطاقة الناتج عن الطاقة التبادلية بين داخل الإنسان وخارجه، وتتكون من 7 ألوان مختلفة، وهي تحيط بجسم الإنسان بسمك 30 سنتيمتر، وقد تملأ غرفة كاملة، وذلك حيث يكون الإنسان سليما من الناحية البدنية والنفسية والفكرية. ومن الغريب ما يذكره العلماء أن هذه الهالة تفارق الإنسان قبل موته ب3 أيام.
1: أكدت دراسات علمية أن هناك نوعين من التخاطر. النوع الأول، ويعني به التخاطر التلقائي العفوي الذي لم يخطط له مسبقا، ومن أمثلته عندما تفكر في شخص ما وتتمنى أن تكلمه وتتفاجأ باتصاله بك، وإحساس الأم بولدها عندما يقع له مكروه كحادث سيارة أو ما شابه ذلك. كذلك عند تفكيرك في شيء ما وقيام أحدهم بالتكلم عنه في الوقت نفسه.
2: النوع الثاني، وهو التخاطر الموجه من شخص إلى آخر، وهو مخطط له مسبقا، ومن أمثلته أشخاص يوجدون في مكان بعيد ولا تربطهم أي وسيلة اتصال ملموسة، يشعرون ببعضهم ويتلقون رسائل موجهة لهم. هذا النوع من التخاطر يأتي بعد تدريب وممارسة طويلة، وعلى الشخص تحديد هدف معين ليتأقلم الدماغ على فكرة تكوين معلومة معينة وإرسالها إلى دماغ المستقبل. وعلى الرغم من أن ظاهرة التخاطر ليست علما معتمدا، إلا أن هناك بعض العلماء يدرسون ما يسمى السيكولوجية غير الطبيعية وما وراء الطبيعة، مما يجعلهم يؤمنون جزما بصحة هذه الظاهرة.

0: You're listening to Radio 4EB FM 98.1. The next program is in the Arabic language.
1: اهلا وسهلا بكم اعزائي المستمعين في حلقه جديده من ليل وتراث.

الليل هو نهاية النهار وبداية مرحلة غروب الشمس التي خلقها الله للراحة والسكينة.

أترقب إذا جن الظلام زيارتي، فإني رأيت ليلا أكتمل السر، وبي منك ما لو كان بالبرد ما بدا، وبالليل ما أجى وبالنجم لم يسر.

خليلي، ما بال الدجى لا تزحزحا، وما لعمود الصبح لا يتوضحا، أضل النهار المستنير طريقه، أم الدهر ليلة كله ليس يبرحا، وكطال علي الليل حتى كأنه بليلين موصول فما يتزحزحا.

كم ليلة بت مطويا على حرق، أشكو إلى النجم حتى كاد يشكوني، والصبح قد مطل الشرق العيون به، كأنه حاجة في كف مسكين.

كموج البحر أرخى سدوله، علي بأنواع الهموم ليبتلي. فقلت له لما تمطي بصلبه، وأردف إعجازا وناء بك الكلي. ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي بصبح، وما الأصباح منك بأمثلي. فيا لك من ليل كأن نجومه، بكل مغار الفتل شدت بيذبلوه.

القمر. يعتبر القمر أحد الأجسام الضخمة التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض ليلاً، وهو القمر الخامس في حجمه بين أقمار النظام الشمسي. ويرجع تشكيل القمر إلى الفرضية التي تؤمن بأنه قد نشأ عند اصطدام جسم بحجم المريخ بكوكب الأرض. ومن جانب آخر، فإنه يؤثر في استقرار المناخ على الأرض، كما أنه يعد السبب في تكوين المد والجزر. ويعتبر القمر الأرضي المكان الوحيد الذي وضعت أقدام البشر على صخوره، حيث بلغ عدد الرواد الذين هبطوا عليه 24 رائد فضاء، فيما بلغ عدد الروبوتات التي وصلت إليه 100 روبوت. وتبلغ المسافة الفاصلة بين الأرض والقمر ما يقارب 384 ألف كيلومترا.

jum. تنشأ النجوم في السدم، أي في السحب الغازية الموجودة في الفضاء. ولذا فإن النجوم عبارة عن كرات ضخمة من الغازات، وتمتاز النجوم بالقدرة على منح الضوء والحرارة، حيث تعتبر الشمس أحد هذه النجوم وأكثرها برودة، وتعود برودة الشمس الصفراء للونها، وذلك لأنه يتم تحديد الحرارة النجوم من خلال ألوانها. فالنجوم ذات الألوان الزرقاء هي الأكثر حرارة بعد النجوم الحمراء الساخنة، فيما تتدرج النجوم البيضاء والبرتقالية فيما بينهما.

الشمس. تعتبر الشمس أكبر مجسمات النظام الشمسي التي يمكن رؤيتها في سماء الأرض، فهي تسيطر على 99.8% من كتلة هذا النظام، كما أن لها قطر يبلغ 109 أضعاف قطر الأرض. وتصنف الشمس ضمن أكبر نجوم درب التبانة، والتي يتجاوز عددها 100 مليار نجم. ومن جانبه فإن درجة حرارة هذا المجسم العملاق تصل في عمقها إلى أكثر من 15 مليون درجة مئوية، كما أنها تصل إلى 5500 درجة مئوية في الجزء المرئي منها. وقد وثقت هذه المعلومات وفقا لوكالة ناسا.

السحب الليلية الساطعة. تظهر السحب الليلية المتوهجة بألوانها الزرقاء والفضية وسط السماء في الليالي الصيفية على خطوط العرض المرتفعة، وتتكون هذه الغيوم على 45 درجة شمالا ابتداء من شهر أيار وحتى شهر آب في النصف الشمالي من الكرة الأرضية، ومن شهر تشرين الثاني حتى شهر شباط في النصف الجنوبي.

البحر. يعد البحر من أروع النعم المسخرة للإنسان، والتي تدل على عظمة الخالق، فعنده يقف اللسان عاجزا عن وصف جماله وسحره. هو مصدر إلهام للكثير من الشعراء والكتاب، فنجد العديد من الأشعار والخواطر التي تحدثت عنه. انتظرت غروبك أيتها الشمس لأرى ذلك الإشعاع الهذيل الذي يودع البحر، وتلك القوارب تودع يوما مضى من حياتي. انتظرت ذلك المنظر العجيب الذي يحول البحر والجو إلى مكان آخر، مكان لن تنساه العين، ينسيك الهموم والأحزان التي تكتم أنفاسك ويودعك بغروب يملأ القلوب بمشاعر عذبة. البحر فيه ملامح حبيبي، أتذكر فيه جمال اللقاء. البحر فيه طبيعة وجمال الخالق المبدع في كل شيء. البحر ترسمه ريشتي وألواني لأنه هيام وجداني. جمالك يا بحر ليس له حدود، من غيرك؟ يا بحر الرسم شيء ليس له وجود. رغم كثر ما قالوا كشفوا أمامه أسرار، ورغم كثر ما قالوا أخذوا منه لؤلؤا ومحار، رغم كل هذا يشكون في طيبته صاحبي. لو حببت تسأل عن البحر أسأل البحار. إنه موعد غروب الشمس، وقفت أمام ذلك البحر، كانت أجواءه لطيفة، وألطف ما هناك صوت الأمواج. تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط. ألا ما أشبه الإنسان في الحياة، تشعر بأنك في صفاء بعيد عن الهموم، تنظر حولك وترى المنظر الجميل، والبحر والشمس يتهامسان، وقوارب الصيد الصغيرة التي تذكرك بالماضي البسيط.

سفينة أو انخفضت أو مادت، فليس ذلك منها وحدها بل ما حولها. ولن تستطيع هذه السفينة أن تملك من قانون ما حولها شيئا، ولكن قانونها هو الثبات، التوازن والاهتداء إلى قصدها ونجاتها في قانونها. فلا يعتبن الإنسان على الدنيا وأحكامها، ولكن فليجتهد أن يحكم نفسه.

أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم على برنامجكم المنوع الليل والتراث. هو الليل وكان حديثنا روحيا، وقد تعانقنا قلبان وتدافعت الأرواح وتماوجت الأنفاس، وبت في حضن قلبك. علمني كيف يكون الليل واحة لعمرينا. يا أنا أقترب لتهدهد روحي، فأنا أحبك جدا. أراك الآن معي فوق سحابة عشق، تقرأ لي كفي وعيناك تغازلني وابتسامة ثغرك، فيتساقط العشق وردا على الدنيا. يا أنا هائمة فيك فضمني، لأني أنثى مختلفة فأنا لا أستطيع فراقك، ولأنك حبيبي لا أحتمل الانتظار، ولأني أنثى أغار عليك من ثيابك، ولأنك حبيبي أشتهي وصالك، ولأني أنثى زرعتك داخلي عشقا لأمطرك حبا وحنانا. تعال يا أنا يميتني انتظارك.

نودعكم ونتمنى أن نلقاكم السبت القادم الساعة 12 صباحا في برنامجكم المنوع ليل وتراث.

من القسم العربي في راديو 4EB برزبن أستراليا. سهرتكم العربية همسات ألف ليلة وليلة، يمكنكم الاستماع لها عبر الموجة 98.1 FM وكذلك على موقع الراديو 4eb.org.au وأيضا على صفحتنا في الفيسبوك.

أهلا وسهلا بكم أعزائي المستمعين وحلقات جديدة وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة.

أحبوا بعضكم واغتنموا لحظتكم، واسعدوا بعضكم وارقصوا كثيرا واضحكوا كثيرا، قولوا أي شيء وافعلوا أي شيء وكونوا أي شيء، المهم ألا تكونوا سوى ما يعبر عنكم، عن حقيقتكم في هذه اللحظة الآنية.

تذكر إنك مجرد لحظات فقط، وفي كل لحظة هناك حقيقة تستحق أن تحياها من قلبك بصفاء وبحب وبشغف، وإن كانت لحظة بكاء.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الأعزاء وبرنامجكم الجديد همسات
1: ألف ليلة وليلة من راديو فور إيبي القسم العربي. برنامج همسات ألف ليلة وليلة يأتيكم الساعة الواحدة صباحا
0: من كل يوم سبت.
1: ابقوا معنا.

نظرت في كل اتجاه ولم أجده. أتى القطار مسرعا وتوجهت إلى عملي. مر يومي بشكل ممل وبطيء. غادرت العمل وبعد أن نزلت من القطار وجدته يقف هناك في زاوية يبدو عليه الانشغال بشيء ما. حاولت أن أدير وجهي ولا أنظر إليه. مررت من أمامه، لحق بي، ثم وجدته أمامي ينظر إلي قائلا: أرجوك لا تنزعجي، أنا لا أقصد أن أضايقك، فقط أتمنى أن تقبليني كصديق، لا بل أكثر من صديق. لم أعرف كيف أجيبه، حاولت أن أعبر لكنه اعترض طريقي وتحدث مرة أخرى: أرجوك أريد فقط أن أعرف رقم هاتفك. لم أعلم هذه اللحظة كيف وافقت وأعطيته الرقم. توجهت إلى بيتي مسرعة، أشعر بألم غريب في معدتي وابتسامة تحاول أن تحتل وجهي. دخلت غرفتي، أغلقت هاتفي وحاولت أن أنام. توجهت في اليوم التالي إلى نفس محطة القطار، لم أجده هناك. صعدت إلى القطار، نظرت من النافذة فإذا به ينظر إلي قائلا بصوت غير مسموع: انتظري مكالمتي. وصلت إلى مقر عملي وبدأت أعد لبداية يوم العمل. لقد تراكمت علي العديد من الأشياء في الأيام الماضية، لم أكد أضع حقيبتي حتى سمعت رنين الهاتف. أخرجته فإذا به رقم غريب لم يخطر ببالي أنه هو، أنا حتى لا أعرف له اسما بعد. فتحت الهاتف، لم أكد أنطق كلمة واحدة. من معي؟ حتى رد علي صوت غريب: هاتفك كان مغلقا بالأمس، لماذا؟ لم أعرف كيف أجيبه، لم أفهم ما قاله للوهلة الأولى. أكمل حديثه، تحدثنا طوال هذا اليوم والأيام التي أتت من بعده. كان ينتظرني يوميا كل صباح، ننتظر سويا القطار، يمضي كل منا في طريقه، نتحدث طوال اليوم، ينتظرني في وقت العودة إلى المنزل، نتحدث في كل شيء. في بداية الأمر عجبتني طريقته وعجبتني حالتي، بدأت ملامحه تعلق في ذهني، بدأت أنتظر مكالماته، بدأت أنجذب إليه، قاومت هذا الشعور بداخلي، حاولت جاهدة أن أقاوم. أخيرا قررت أن أستسلم لمشاعري، قررت أن أترك قلبي يحيا كما يحب.

في نفس الوقت الذي بدأت أعتاد على وجوده في حياتي بدأ هو في الابتعاد. لم أفهم لماذا في بداية الأمر حاولت أكثر من مرة أن أشجعه أن يتقرب مني أكثر، لكن المسافات بيننا ابتعدت. لم يعد هاتفي يدق كما مضى، لم تعد محطة القطار مكان اللقاء كما تعودنا، لم يعد رفيق عودتي إلى المنزل بعد الآن، لقد اختفى من حياتي، لم أعد أراه أين هو. لماذا الآن؟ ماذا حدث؟ حاولت أن أجيب على كل هذه الأسئلة بنفسي، لكني لم أجد أي نتيجة. عدت إلى سابق أيامي، عدت أستيقظ قبل ميعادي كما كنت، عدت أنهك نفسي بالعمل كي لا أفكر بشيء آخر، والأهم عدت لدوامة أفكاري بجوار محطة القطار.

لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة من القسم العربي في راديو فور إي بي. ما لا يعلمه الكثير من الآباء والأمهات أن أبنائهم يريدون شيئا وأشياء كثيرة، ربما أهم بكثير بالنسبة لهم من المال أو الأكل الزائد. مثلا يريدون أن يروا أن والديهم يعيشون في سلام وسعادة وحب، لا يريدون أن يشعروا أو يروا أن والديهم متنافران. كلمات الحب لبعضهم الآخر أمام أبنائهم مهمة للغاية. الأمر هنا لا يتوقف فقط على سعادة الأبناء، بل على راحتهم النفسية وسلامتهم النفسية، والأهم شعورهم بالقوة والأمان مع كنز من الذكريات المبهجة. وسلامتكم أعزائي المستمعين.

0: عليك بغاره.
1: لازلنا معكم أعزائي المستمعين وبرنامجكم المنوع همسات ألف ليلة وليلة الذي يأتيكم من القسم العربي في راديو 4EB كل يوم سبت الساعة 1 صباحا. من أسوأ المفاهيم عندما تجد أن المجتمع يرى أن الحب سجن والاحترام جفاء. أن أحبك يعني أننا سجناء، وأن أحترمك يعني أننا نعاني من الجفاء. بعض المجتمعات تحتاج لعمر لكي تفهم ماذا تعني الحياة لها. ندمت فقط على فرصة تستحق أضعتها من أجل فرصة لا تستحق، لذلك تعلمت ألا أخسر فرصة من أجل أخرى إلا حينما أبدأ بالشك فيها ثم الإيمان ثم اليقين. إن لم تمر بالثلاث مراحل السابقة أو توقفت عند أحدهما فضيعها أو خسارتها هي عين الانتصار.

أعزائي المستمعين في راديو فور إيبي القسم العربي، طابت ليلتكم وهمسات ألف ليلة وليلة معكم، ونستمع الآن إلى كوكب الشرق أم كلثوم.